0: على مشاعر المولد سكرنا بالمدد حصل الوصول سيدي حبيبنا المبجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد بقول مسلمين إيكو فصلاة ربي بابا وا لو إيكو أبا

0: ما شاء الله الله عليه وسلم. السلام عليكم. زاوية اكتفاء وفقة التجانية. لبش قوس بباوة. مولانا سير الفيضة. أشك أمزة سلمان أكبر قدما. لون بق مسلمي. سبيا يا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أيتما وين الدودو. تدو يوم وين ساندي. ساتي أغسطس 2026. تيسة 15th of ربيع. بيرن. لعومي هو ورو. من ناشنال توبيديك أوبن فيد. توم بني بوبي. نيك ملاقو. فدينا تشيك. أكبر قدما أمزة سلمان. إسبري شافري. ونو بالجوني. فضيلة الشيخ عبد الغني حمزة سلمان لجنة أغبى أفاق الله فضيلة الشيخ عبد الرزاق وليولا يودوا نطلع بسيايا نبي محمد توانو يوشا مولوري كجابي مسلميو لا تتوكو بسيايا مولد النبي تيجو زاوية اكتفاو فالتجانية لابي أشي مولانا سير الفايدو الشيخ حمزة سلمان أكبر قدوما تاتي يوشو تاوى يلوما ويو هما ريتي مع السلام.
1: Gbogbo olugbe ipinle Eko lai so mi ro aroro da ojo to nro lasiko yi ti ba awon opopona kan je ni tibuto ro leye bi ajo to nsise ode ni ipinle Eko LSPWC se n pase awon opopona won ye lai sun lai wo ni won ni imolara inira to mu gbogbo ara ilu ise atunse to mu na do ko si sese lasiko ye lati fifi owo olusofo sibe a o ni dawo ise die die ka le se lasiko yi duro awon pa ro wa pe ka fi yede dun ka dekun dida idoti sinu awon to idaminu ka si yera patapata fun sise ohun ko ohun to le ba awon popona wa gbogbo atunse sansan to ba ye ni sise la o bere ni kete ti asko ojo ba se nle e fi atejise ranse se 0906 704444 tabi 0906 904444 fun iwadi eyikeyi ajo to nsise ode nipo a o dawo ise duro.

لما كان يعني صوت تسليم جاي وما الحمد لله يعني عشان أنا معدني أنا يوم متعني وأصلا عشان شو وأصلا عشان وانا ما لا يأكل دمي يوم توجي لكان أنا حمد الله دائر كيكي توجي لعبين بسوي وأصلا شو أصلا شو وأصلا عشان أصلا كتار وما أبوه صوت يعني هذا هلا كان يعمباري ذلك ما صامباري لسبني تم من جيدا لغاية ولم نسلي أيكي عشوا saboda shi ma suna samun abin da suke shi ma suna so da awa masu hawa wannan da ma shi abin da suke ba idan an samu sauki ka samu sauki daga mana karfi sauki na cikin da take da wa'a ko ci ko da wasu da suke suna amfani da adalci shi idan ka ga sauki.